ايلي زاخوكا بهدينا دلجيري ايلي لسرا اباهي زلال برد برشاتي خابيري اگر تي بجن بلندا چاورشا كما كبروشكا ديگري تي خابر ده باجاري القشي هيلم نجا

0: بوحة مو هنرمندي النمر يكو استراني الماء تقفصها السينجا خطأ بمراستا
1: حسلي بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادي كمان
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو هموه هنرمندي النمر يكو خزمتا هنر واستراني المكرن

بخوش دسوكا آمدا منا بليندار دا دبسي نالي بيليسكين خوا نا لباوي واندا دقيريا بترسا بنگر ربابو دلو ملاب دلس خيسكين جري وكو جيانا ويد كركا ويدا مابو آورك لدائكا دلوان بدار هاتنا بابو مرسي لدائكا دلوان نکاني برسير بدا لدل مندال من شيرين دسينغا ويدا مينا طيركي بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن توش هفية كمزن خست بودل دايقا جارك دنجدية خواهن بياده وزي صبي مزن ببمنه

الحب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت سمي لي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت تعلم

اگر تو جان مدکی شیطه سنن عادی ما شرکت و آمه میره درست

شاكي يا بيري كاظم.

يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي.

أطان لابويا بيه وقربا ولي ذيك بيك راشي مو بيك ورخانة دركين بيك وديكا تزرب خالد الداري كامل دينينيه أبدا بيك وقربا خورا بابين الكو نوالا جيلة

يا الذين ياب ازنا خوش و فرد خال بو می بار بو شل مات يا مي ني ده شب يا مي بولا خدا دي كه يا ني ده شب لمن ها دخل خلا زمن بولا خدا دي بير زباني بي عقبت بي ايمان لبر سر مقضال خدا رو نسيبون يا كي بحلب يا كفن مد بيوا يا انقادن يا بمقاسي سبك سبك واد فسران

مبا خدا يا يا كوا كا غوزلا غو غرجي يا لك يا لك ما ضال خضر ونشتبو لفناني عوري باري ما هاني صاني بانا جيب بارا سلم

أي لا لا كو أزيد بردي دو دورم جي دورا هرمي ما أزيد قولي يقول سوسن أملز وزانا لجاو بلاني بلند والد أبي بلكي دزي وطاد غير إلي يسول عملي دنيا دنيا لك يا دباري ودر لك ازي طرحونا ببيني ماشي بو مجلس داري شار داري انا كوتش كي يبون عشيره والد البيمي ذكر الجو

صالح بقيت ازم كري كلاب ازي دي امشي البيع داري ارمي بحرجة داري بغضاي البجار اسمي لحمد بقي وخالد بقي.

كالاكان جورمي جسدين الحياة بيبوري ليدي چري حضار وحفظت مي صالح بقي سر مخماري امان سر بيبوري دامانا سر بيبوري اينا صالح بقي تازم كري كلامي عزيدي لباجار اسمولي لحمد بقي

سي هوا تدنجك جسرا بايس بايس هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سي سي عجبينا شمع

سر دارت ورخوان دابق ومجلدن بخشن روجن دي دجوان إيرون مفرما.

ناي قوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برين بون فارامن جوه دوريه از هاتم صوتن عشقاتا سينور در باسكرن ناوتا فرهنگ خلاص کرن

جيبوه شفينة روك بهيالا زين وشيرينة مم وفرهات شوم لبي أفينة خجو سيابن

بيجي على البيت.

أو نشو ناف أرمنستاني غلط مثل موسى ويتجلى يا تدي ييكو تدي كاني خطأ كاني غلط ويندي بجنا تو دايا قياس حكمتي لو شو يا برهاني غلط روجو شبهر سيراني ديداراتتين ناكرن أو دورو سيراني غلط.

قراب سينغا فبكى وديروك أوركيشا دلي من البرشاغان بديرينا دبا دبا قهنا غيتا بين فندن وروس بياتا بديتن قالوا قالوا تدبي ويكاربن تشتكي جيتا بقهرن قريموزان قريموزان ويهبونا فالكون دابك يان قري شرمولا دهم بيزا تيدا ويخوك بي عمودي أم نكارن أم نكارن دوري تبكفن أم نكارن كوتي سينا واجبير بكن أم نكارن كولاني تني تبزي جبير بكن أم نكارن خجبير بكن أم نكارن واجبير بكن جبولو ننافي بياني نديرو كادروين ويكاربن تشتكي

رش خوي خراب بذولي، بس ميري خراب وجيني خراب جهنا ميرك، بس ني خراب جيني خراب جي زورن، وش توصل بجي كتش زورن.

شباب بيطن يا سيليش وكير بالغضاء وكهشام وشينيا